0: أتات أتقوك
1: بيت كبكت خالي
0: قوخ التبانيل تقانيل تنسان ماتيو
1: نيم بيل ستيا تاتا